جرب دسمي ولا تتوقع جوابي بيتش هذا مستوى ثاني تدي عليك يلا حط الجزاني هالسيارات صوتك سنة الماضي ماكو في برومو مني اشتغل وانتو نايمين بس حطوني على الرجيم تجوا انا اكلت البيت